اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم، وبلغ رسوله الحبيب الكريم.

وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم

لحرمته وشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا مستمسكين بطاعته ومحبته ومسنا على سنته وجماعته.

قصورها، فإنه أول من ينزلها، وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولدك نبيك الكريم، فاخفض علينا ببركة لباس العزة والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم.

الصدق والوفا، كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار، وآله الأطهار، وأصحاب الأخيار.

والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار.

وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، والسلام تسليما كثيرا، واختم لنا منك بخير برحمته.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك الأمين والأنبياء والأولياء والصالحين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية. جلالة الملك كبوهد لي مها مليا بدك سري بغينا سلطان حجي حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان dan yang di pertuan negara Brunei Darussalam.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.